0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
1: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الفكرة سيرسون عن حزمة وعود انتخابية تهدف إلى تجديد قوانين حماية النساء من خطر العنف المنزلي واعتداء الشركاء. وطرح كريسترسون ثلاثة مقترحات أمنية تشمل منح الشرطة صلاحية تحذير النساء وعائلاتهم من الرجال ذوي سوابق أو ممن يشكلون تهديدا عليهم، والسماح بالتنصت السري على هواتفهم وصولا إلى فرض احتجاز قسري على الأشخاص عند وجود خطر واضح بممارسة العنف. في جانب آخر، اقترح حزب البيئة تطبيق نظام جديد لتجديد العقوبات المالية على مرتكبي مخالفات وقوف السيارات المتكررة من خلال زيادة قيمة الغرامات تدريجيا ابتداء من المخالفة الثالثة. وبرر مستشار المرور عن الحزب هذا التوجه برفضه السماح للأثرياء باستغلال قدراتهم المالية لشراء حق التجاوز والوقوف في أماكن التحميل أو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن الأمر يتطلب حلا جديا يمنع تحويل المخالفات إلى امتيازات للأغنياء. ونبقى في الوعود الانتخابية، حيث أعلن حزب المحافظين عن وعد انتخابي جديد يهدف إلى توسيع نطاق حظر التواجد ليشمل الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تهديدية في الشوارع والساحات العامة. ويخول المقترح الجديد رجال الشرطة صلاحية إصدار قرار ميداني يمنع الشخص المثير للقلق من التواجد في محيط معين لمدة تصل إلى 30 يوما بهدف التصدي لما أسماه الحزب بالسلوكيات المعادية للمجتمع. أما على صعيد الحوادث، فقد وجهت النيابة العامة في مقاطعة سكوني اتهامات رسمية لعاملة نظافة وشريك حياتها بتنفيذ سلسلة سرقات من داخل المتاجر التي كانت تعمل بها. ورصدت كاميرات المراقبة داخل المتاجر قيام المرأة بإخفاء مسروقاتها داخل عربة التنظيف، والتي تضمنت ألعاب ليجو ومئات علب السجائر إلى جانب مشروبات طاقة وسلع غذائية. من جانبها، اعترفت العاملة خلال التحقيقات بارتكابها لهذه الأفعال، فيما أسفرت حملة التفتيش لمنزلها عن مصادرة كميات ضخمة من البضائع، لتواجه الآن مع شريكها المتهم بالتحريض مسارا قضائيا مشتركا. إلى أقصى الجنوب، وتحديدا في مدينة مالمو، حيث طالبت امرأة إحدى ورش صيانة السيارات في مدينة إسلف بتعويض مالي يتجاوز 80,000 كورون إثر تعرض محرك سيارتها لعطل جسيم. ورفعت المرأة قضيتها إلى المجلس الوطني لشكاوي المستهلكين، متهمة الورشة باستخدام نوع خاطئ من زيت المحركات خلال صيانة كلفتها 1,500 كورون العام الماضي، ما أدى إلى تلف المحرك بالكامل بعد عدة أشهر. وقدمت المشتكية رسائل نصية تثبت أن الورشة نصحتها حينها بإضافة المزيد من هذا الزيت، فيما رفضت الورشة من جانبها هذه الاتهامات قاطعة ونفت مسؤوليتها عن دفع مبلغ التعويض المطلوب. ختام الموجز. واقتصاديا، سجلت الكورونا الأداء الأسوأ أمام الدولار الأمريكي بين العملات العالمية العشر الأكثر تداولا خلال العام الجاري، وتراجعت العملة المحلية بنسبة 4.15% ليبلغ سعر الصرف 9.61 كورونات للدولار الواحد، لتتذيل بذلك قائمة العملات الكبرى متخلفة عن الين الياباني والفرنك السويسري اللذين سجلا تراجعا قارب 2%. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
2: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراج من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 0704980177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SB

0: Flytt och städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SPS Flytt och städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SPS Flytt och städ är bästa lösningen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرات أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء أولفغر سيرسون عن حزمة وعود انتخابية تهدف إلى تجديد قوانين حماية النساء من خطر العنف المنزلي واعتداء الشركاء. وطرح كريسترسون ثلاثة مقترحات أمنية تشمل منح الشرطة صلاحية تحذير النساء وعائلاتهم من الرجال ذوي سوابق أو ممن يشكلون تهديدا عليهم، والسماح بالتنصت السري على هواتفهم وصولا إلى فرض احتجاز قسري على الأشخاص عند وجود خطر واضح بممارسة العنف.

0: العامة. ويخول المقترح الجديد رجال الشرطة صلاحية إصدار قرار ميداني يمنع الشخص المثير للقلق من التواجد في محيط معين لمدة تصل إلى 30 يوما بهدف التصدي لما أسماه الحزب بالسلوكيات المعادية للمجتمع. أما على صعيد الحوادث فقد واجهت النيابة العامة في مقاطعة سكوني اتهامات رسمية لعاملة نظافة وشريك حياتها بتنفيذ سلسلة سرقات من داخل المتاجر التي كانت تعمل بها. رصدت كاميرات المراقبة داخل المتاجر قيام المرأة بإخفاء مسروقاتها داخل عربة التنظيف والتي تضمنت ألعاب ليجو ومئات علب السجائر إلى جانب مشروبات طاقة وسلع غذائية. من جانبها اعترفت العاملة خلال التحقيقات بارتكابها لهذه الأفعال، فيما أسفرت حملة التفتيش لمنزلها عن مصادرة كميات ضخمة من البضائع لتواجه الآن مع شريكها المتهم بالتحريض مسارا قضائيا مشتركا. إلى أقصى الجنوب وتحديدا في مدينة مالمو، حيث طالبت امرأة إحدى ورش صيانة السيارات في مدينة إسلف بتعويض مالي يتجاوز 80,000 كورون إثر تعرض محرك سيارتها لعطل جسيم. ورفعت المرأة قضيتها إلى المجلس الوطني لشكاوي المستهلكين متهمة الورشة باستخدام نوع خاطئ من زيت المحركات خلال صيانة كلفتها 1,500 كورون العام الماضي، ما أدى إلى تلف المحرك بالكامل بعد عدة أشهر. وقدمت المشتكية رسائل نصية تثبت أن الورشة نصحتها حينها بإضافة المزيد من هذا الزيت، فيما رفضت الورشة من جانبها هذه الاتهامات قاطعة ونفت مسؤوليتها عن دفع مبلغ التعويض المطلوب. ختام الموجز. واقتصاديا، سجلت الكورونا الأداء الأسوأ أمام الدولار الأمريكي بين العملات العالمية 10 الأكثر تداولا خلال العام الجاري، وتراجعت العملة المحلية بنسبة 4.15% ليبلغ سعر الصرف 9 كورونات و61 أوري للدولار الواحد، لتتذيل بذلك قائمة العملات الكبرى متخلفة عن الين الياباني والفرنك السويسري اللذين سجلا تراجعا قارب 2%. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسوة وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 0749-98-0177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي ميفوسدتكم أو الاتصال على الرقم 0707-21-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: عناوين إخبارية، أهلا بكم. أكدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون استعدادها للتعاون السياسي الواسع بعد الانتخابات وسط تزايد القلق في الأوساط السياسية من تقارب محتمل بين حزبها والحزب المسيحي الديمقراطي. وعبر قياديون في حزب اليسار عن مخاوفهم الجدية من توجه أندرسون نحو اليمين وسعيها للتحالف مع المسيحيين الديمقراطيين بدلا من الاعتماد على كتلتها اليسارية. كما واجه زعيم حزب ديمقراطي السويدي مايوكسون انتقادات مماثلة لزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي بوش، متهما إياها بالتودد للمعارضة، فيما دفعت بوش عن موقفها برفض التخندق الحزبي حسب وصفها، مشيرة إلى إمكانية دعمها لأندرسون كرئيسة للوزراء فقط في الحالات الاستثنائية كالأزمات والحروب لضمان مصلحة البلاد. على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء يولف كريسترسون عن حزمة وعود انتخابية جديدة تهدف إلى تجديد قوانين حماية النساء من خطر العنف المنزلي واعتداء الشركاء. وطرح كريسترسون عددا من المقترحات الأمنية تشمل منح الشرطة صلاحية تحذير النساء وعائلاتهم من الرجال ذوي السوابق أو ممن يشكلون تهديدا عليهن، بالإضافة إلى السماح بالتنصت السري على هواتفهم وصولا إلى فرض احتجاز قسري على الأشخاص عند وجود خطر واضح بممارسة العنف. نبقى عند حزب

0: القصف والتدمير، مما يتطلب تجهيز مدارج بديلة لضمان استمرار العمليات الجوية كنقل الذخيرة وإخلاء المصابين. من جانبها، أكدت قيادة القوات الجوية تزايد رغبة دول الحلف في التدرب داخل السويد استناداً إلى الدروس العسكرية للحرب في أوكرانيا، والتي أظهرت ضرورة تشتيت الطائرات واستغلال شبكة الطرق المدنية كقواعد جوية مؤقتة عند تعرض البنية التحتية لخطر الاستهداف الروسي. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-604. RSC Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 07-04-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاز غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.